0: You're listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثاني ولكني جزمت بهذا في نفسي أن لا آتي إليكم أيضا في حزن لأنه إن كنت أحزنكم أنا فمن هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته وكتبت لكم هذا عينه حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم واثقا بجميعكم أن فرحي هو فرح جميعكم لأني من حزن كثير وكأبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم ولكن إن كان أحد قد أحزن فإنه لم يحزني بل أحزن جميعكم بعض الحزن لكي لا أثقل مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبة لأني لهذا كتبت لكي أعرف تسكيتكم هل أنتم طائعون في كل شيء؟ والذي تسامحونه بشيء فأنا أيضا لأني أنا ما سامحت به إن كنت قد سامحت بشيء فمن أجلكم بحضرة المسيح لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره ولكن لما جئت إلى طرواس لأجل إنجيل المسيح وانفتح لي باب في الرب لم تكن لي راحة في روحي لأني لم أجد تيتوس أخي لكن ودعتهم فخرجت إلى مكدونية ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون لهؤلاء رائحة موت لموت ولأولئك رائحة حياة لحياة ومن هو كفء لهذه الأمور لأننا لسنا كالكثيرين غشينا كلمة الله لكن كما من إخلاص بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح

0: مستمعين الكرام إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي لمستمعين من الشرق الأوسط
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر ولمستمعين بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا ديبندورف DUEBENDORF كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de إلى أن نسمع منكم نستودعكم لعناية القدير والرب معكم

0: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
1: الأمل الجديد راديو نيو هوب
0: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
2: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الرابع من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل بل قد رفضنا خفايا الخزي غير سالكين في مكر ولا غشينا كلمة الله بل بإظهار الحق مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين متحيرين لكن غير يائسين مضطهدين لكن غير متروكين مطروحين لكن غير هالكين حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت إذن الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم فإذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم أيضا عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا بيسوع ويحضرنا معكم لأن جميع الأشياء هي من أجلكم لكي تكون النعمة وهي قد كثرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله لذلك لا نفشل بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية

0: مستمعين الكرام إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي لمستمعين من الشرق الأوسط
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر ولمستمعين بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا ديبندورف DUEBENDORF كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de إلى أن نسمع منكم نستودعكم لعناية القدير والرب معكم

صوت الكرازة بالإنجيل يحييكم ويتمنى إليكم أوقات طيبة في هذا الوقت.

سأقرأ من مقطع موجود في إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث. قال البشير يوحنا: وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة. لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور، ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله. وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة، أي أن الله يعمل هذه الأعمال من خلال الإنسان، وليس الإنسان يعمل تلك الأعمال بمقدورته أو بقوته أو بتقواه أو بحكمته. ولكن أريد أن أوجه انتباهك يا أخي المستمع إلى الآية رقم 16، حيث قال الكتاب المقدس: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. في عالمنا هذا هناك حروب في مختلف الجهات، وفي كافة المجتمعات هناك اختلافات على مستوى أو آخر، فهناك اختلافات اجتماعية، وهناك اختلافات سياسية، وهناك اختلافات عائلية، وهناك اختلافات شخصية. وبعض هذه الاختلافات الشخصية هي على مستوى عميق جدا، مرارا كثيرة لا يقدر الإنسان أن يفهمها بنفسه، ولكن يشعر باضطراب أو بيأس أو بقنوط أو بفشل لسبب أو لآخر. ولهذا من جملة هذه الحروب هناك حرب أعظم من كل الحروب وأخطر من كل الحروب، وهذه الحرب هي ليست بين الإنسان ونفسه، أو بين بلد وآخر، أو بين مجتمع وآخر، أو بين لغة وأخرى، ولكن هذه الحرب هي حرب غير منظورة، لأنها بين الخير والشر، بين الله والشيطان، في عالم يكتب عنه الكتاب المقدس هو عالم الروح، هو العالم الذي فيه الأرواح الشريرة. هناك حرب حول نفس الإنسان، ولهذا قال الكتاب المقدس في مكان آخر: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ولهذا أراد الله أن يربح هذه الحرب، وعرف في ذاته أنه قادر أن يربح هذه الحرب، ولهذا كرس كل مقدوره في السماء حتى ينتصر وحتى يتغلب، لأن الله بقداسته واجه الإنسان بنجاسته، والله عرف في ذاته أنه قادر أن يحول نجاسة الإنسان إلى قداسة، ولكن هذه القداسة لا يستطيع الإنسان أن يحققها بذاته أو بحكمته أو بتقواه. ولهذا كان من الضروري أن الله يدبر طريقا لا يستطيع الإنسان أن يفتكر به، وأكثر من ذلك لا يستطيع الإنسان أن يحققه. ولهذا قال الله في هذه الكلمات المقدسة: لأنه هكذا أحب الله العالم. وهنا نرى الدافع الذي جعل الله أن يفعل كل شيء من أجل الإنسان، ليس لأن الله قادر، مع أنه قادر،
ليس لأن الله قريب مع أنه قريب ليس لأن الله خلق كل شيء ولكن الدافع الذي دفع بالله أن يأتي باتجاه الإنسان ليربحه ويخلصه ويعطيه من طبيعته ويعطيه ويملأه من محبته ويمنحه في الخاتمة حياة أبدية لأن الله يريد أن يعيش مع الإنسان ويريد أن الإنسان يعيش معه إلى أبد الآبدين مع أن الله عنده العدل مع أن عنده الرحمة مع أن عنده الصفات الأخرى التي يتميز بها الله عن الكل لكن هذه الميزة سمت على الكل ألا وهي محبة الله للإنسان فهذا كان الدافع العظيم الذي دفع بالله أن يأتي إلى مجتمعنا إلى عالمنا ويحقق ما يحتاج له الإنسان فالمحبة كانت من الله غير مشروطة محبة كاملة محبة شاملة إذ أنها شملت الكل من كل البيئات من كل المجتمعات من كل اللغات رجالا ونساء محبة الله غمرت الكل ولهذا في مكان آخر في الإنجيل يقول لأن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا هذه المحبة لا يستطيع الإنسان أن يفهمها ولكن الإنسان يقدر أن يراها لما الله أتى إلى الإنسان ووجد في العالم لأن الكتاب يقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب فهذه المحبة من الله أتت إلى كل العالم لأن الكتاب يقول الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون ثم يقول حتى بذل ابنه الوحيد وهنا نرى المحبة محبة الله ليست فقط في فكر الله ولكن في يد الله أي أن الله قادر أن يحقق ما في فكره ولذلك قال حتى بذل ابنه الوحيد والسبب من ذلك يفكر البعض أن الذهاب إلى السماء ممكن أن يتحقق بأعمالنا الصالحة ولكن بسبب الحرب العنيفة التي تحصل دائما في العالم الغير منظور هذه الحرب ضد الشياطين ضد الشيطان بذاته ضد الجسد ضد مغريات العالم هذه الحرب لا يراها إلا الذي يرى ويعرف الكل ولهذا كان هناك من الضروري أن ثمن هذه الحرب يكون مدفوعا من القادر أن يدفع الثمن بكل بجملته ولهذا قال حتى بذل ابنه الوحيد أي أن الله أعطى كل ما عنده ولهذا قال في مكان آخر الذي لم يشفق على ابنه بل بذله من أجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء ولما الله أعطى ولما الله جاء إلى العالم جاء وأعطانا الخلاص يقول لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية الله لا يريد الإنسان أن يهلك بل يريد الإنسان أن يربح الحياة الأبدية ويقدر كل إنسان أن يربح هذه الحياة بالإيمان بعمل يسوع المسيح على الصليب بقوله في قلبه وليس فقط من شفتيه يا رب أريدك أنت أن تكون مخلصي أنا خلصني كلي خلصني بفكري خلصني بقلبي خلصني بأعمالي لأني أريد أن أربح هذه الحياة الأبدية وأريد أن أتخلص من الشرور وأريد أن أكون ابنا لك إلى أبد الآبدين فيا أخي المستمع أطلب إليك من أجل هذه المحبة التي بدلها الله وأعطانا إياها غير مترددا فأعطانا إياها
لأنه يريدنا أن نأتي إلى المسيح بكليتنا. أطلب إليك أخي المستمع أن تأتي إليه في هذه الساعة أينما كنت وتقول له يا رب أريدك أن تكون مخلصي وأريدك أن تكون ربا على حياتي باسم المسيح آمين. ففي هذه الساعة يا أخي المستمع في هذه الدقيقة في هذه اللحظة أريدك أن تصلي معي إذا كنت تعني هذا من كل قلبك ووصلت الرسالة إلى قلبك أريدك أن تقول معي يا رب تعال إلى قلبي خلصني من كل خطاياي وأنا أريد أن أكون عبدا لك وأن أكون ابنا لك وأن أختبر هذه الحرية التي لي في يسوع المسيح وفي عمله على الصليب آمين

0: الآن أخي السامع أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد إن كتبت إلينا على العنوان التالي
1: Voice of Preaching the Gospel

0: That's VOPG@MSN.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
1: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.

أعزائي المستمعين أحييكم بسم الله الرحمن الرحيم. في ليلة كانت معايا شابة لطيفة مثقفة ودار بينا الحديث عن الدين والإيمان والأعمال الصالحة. قالت لي أمل: يا ماما الدين معاملة، اللي يعامل الناس كويس ويعمل الخير بإذن الله يروح الجنة، الله أعلم محدش يضمن حيروح فين. صعبت علي أمل خالص، أهي شابة حلوة مؤدبة وكريمة لكنها مش متأكدة إن كانت هتقضي أخرتها في الجنة ولا في النار. الحقيقة معظم الناس زي أمل مش ضامنين أخرتهم. التدين ما يضمن لكش الجنة، الأعمال الصالحة ما تضمن لكش الجنة، الصوم والصلاة والزكاة والحج والشهادة ما يضمن لكش دخول الجنة. طب إيه الحل؟ الله تبارك اسمه القدوس إله محبة، بيحب الناس اللي خلقهم، فهل معقول إن يسيبهم كده معلقين في الهوى مش عارفين إن كان نصيبهم حيكون النار ولا الجنة؟ درس الليلة بهديه لبنتي حبيبتي أمل. يا أمل يا بنتي، ممكن يكون الدين هو المعاملة الكويسة للناس، لكن الدين والتدين وفرايد الدين والشريعة استحالة تضمن لنا الآخرة. من صفات وأسماء الله الحسنى الكمال، يعني الله كامل في قداسته وطهره، وبني آدم مننا مش كامل، مهما عمل الصالحات مش هيوصل لرضا الله الكامل. يقول الإنجيل الشريف: كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي كامل. كلام جميل، لكن إزاي أنا البشر الخاطي أكون كامل في نظر الإله القدوس الكامل؟ يرد علينا الإنجيل بكلمة واحدة: بالإيمان. نقرأ عن إيمان إبراهيم من الإنجيل الشريف روما أصحاح 4: ولما وعد الله إبراهيم ونسله بأن يعطيهم العالم نصيبا لم يكن ذلك على أساس العمل بالشريعة، بل على أساس الصلاح الذي يأتي عن الإيمان. فلو كان الذين يعملون بفرائض الشريعة هم الذين ينالون هذا النصيب، إذن يكون الإيمان عديم الأهمية والوعد بلا قيمة، لأن الشريعة تجلب غضب الله على من يخالفها، وحيث لا توجد شريعة لا توجد مخالفة. يعني إحنا بنخالف الشريعة، مفيش أي حد فينا قدر يتمم الشريعة، فلما نخالف الشريعة بنجلب على نفسنا غضب الله، إذن الشريعة مش هتنفعنا. فالوعد إذن يأتي بالإيمان لكي يكون بمنزلة هدية من عند الله، ويكون مضمونا لجميع نسل إبراهيم، ليس فقط الذين يعيشون بموجب الشريعة، بل أيضا الذين يعيشون بالإيمان مثل إبراهيم، فإنه هو أبونا كلنا. كما يقول الكتاب: إني جعلتك أبا لشعوب كثيرة. فهو أبونا في نظر الله الذي آمن به، والذي يحيي الموتى، والذي بأمره يجعل ما هو غير موجود يأتي إلى الوجود. فمع أنه لم يكن هناك أمل إلا أن إبراهيم

0: كان عنده أمل وآمن وبذلك أصبح أبا لشعوب كثيرة كما قال له الله يكون نسلك كثيرا جدا ولم يضعف إيمانه مع أن عمره في ذلك الوقت كان حوالي 100 سنة وكان يعرف أن جسمه غير قادر على الإنجاب وأن سارة أيضا لا تقدر أن تنجب أطفالا لم يضعف إيمانه أبدا ولم يشك في وعد الله بل تقوى في إيمانه وأعطى المجد لله لقد كان متأكدا جدا أن الله قادر أن يفي بوعده هذا هو الإيمان الذي اعتبره الله له صلاحا والوحي عندما يقول إن الله اعتبره صالحا لا يقول ذلك عن إبراهيم وحده بل بالنسبة لنا أيضا فإن الله يعتبرنا صالحين نحن الذين نؤمن بالذي أقام عيسى ربنا من الموت فإنه أسلم إلى الموت بسبب ذنوبنا وأقيم إلى الحياة ليجعلنا صالحين عند الله إبراهيم أخذ البركة من الله بالإيمان وحده قبل ما يسمع شيء عن الدين وطقوس وفرايد الدين اللي كانت مهمة خالص عند الشعب اليهودي إيمان إبراهيم هو اللي جاب له البركة ومقاييس الله ما تتغيرش أبدا فإحنا كمان زي إبراهيم نحصل على الصلاح ورضا الله بالإيمان بس مش بالإيمان زائد فعل الخير ولا بالإيمان زائد المحبة ولا بالإيمان زائد الأعمال الصالحة ولا بالإيمان زائد تطبيق الشريعة الخلاص من عقاب الخطية هو عن طريق الإيمان بالرب عيسى المسيح لما نتكل على عيسى المسيح ونآمن إنه مات بدلنا ووفى الدين اللي علينا بسبب خطيتنا ننال الغفران ونصبح مبررين وكملين أمام الله الله وعد إبراهيم إنه حيجعله أبو أمم كتيرة وإن العالم كله حيتبارك بسببه الوعد ده اتحقق في الرب عيسى المسيح اتولد عيسى من نسل إبراهيم وفعلا العالم كله اتبارك بيه طب ازاي العالم كله اتبارك بالسيد المسيح ممكن تقول طب أنا مسلم بركة سيدنا عيسى للنصارى مهلا يا عزيزي بركة عيسى المسيح عمت على العالم كله كل إنسان آمن بكلام المسيح ينجو من دينونة الله يعني يخلص قال المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الله الآب إلا بواسطتي هل أمنت بكلامه؟ هل تبعته؟ إبراهيم صدق كلام الله ومشكش آمن إبراهيم إن الله حيحقق وعده لي صحيح حياة إبراهيم كان فيها صلاح لكن كمان كان فيها أخطاء وخطايا وزلات وسقطات ولكنه فضل دايما متكل على الله حياة إبراهيم كانت مثال للإيمان الفعال صدق إبراهيم الله لما قال إن من نسله حتتوجد شعوب كتيرة إبراهيم كان عارف إنه عجز وجسمه مش ممكن ينجب أطفال وصار مراته كبرت واستحالة إنها تخلف بعد كده استحالة؟ طبعا استحالة في نظر العالم الطبيعي لكن إبراهيم آمن إن المستحيل عند الناس مستطاع عند الله إيمان إبراهيم ده هو اللي برره أمام الله مش أي عمل صالح عمله انتظر إبراهيم والله وفى بوعده وجا السيد عيسى المسيح من نسل إبراهيم مولود من مريم العذراء عيسى كلمة الله وروحه الليلة واقف يدعوك ويقولك لو أمنت بيا حياتك حتتبدل حتدي كل خطاياك وذنوبك للرب عيسى المسيح وهو يديك غفرانه وصلاحه فتصبح كامل أمام الله. مفيش أي طريقة تانية تنال بيها بركة الله. المسيح واقف يقول بدلني حياتك، حط خطاياك عليا، حط همومك عليا وأنا أبدلك، أديك حياة الخلود. تقف مبرر أمام الله الديان يوم الدين. عزيزي وعزيزتي، الدعوة ليك وليكي وللعالم كله، يا ترى هتقبلها ولا تعاند وتقول ده كلام مش معقول وتفضل عايش في ذنوبك وخطاياك؟ إبراهيم آمن بكلام الله، والمسيح الليلة واقف يقولك تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. أمنت بكلامه؟
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في إنجيل المسيح حسب البشير لوقا.

وقد قال المسيح هذه العبارة الممتحنة للنفوس أيضا ليهوذا لعله يتوب. فاهتزت يد الخائن لما سمع إشارة المسيح إلى يده التي غمست اللقمة في قصعة الشوربة مشاركة يد المسيح وبقية التلاميذ في الطعام. والمخلص الذي أعلن قبل قليل العهد مع الله قال الآن: الويل الإلهي للذي يجوس هذا العهد عمدا. فالعذاب والهلاك لهذا الإنسان هائل فوق الإدراك، لأنه قد تناول العشاء الرباني واعيا وحمل المسيح في قلبه، وبعدئذ أنكره وأبغضه وخانه. والشيطان نفسه سعر جهنم في ضميره فزال الرجاء فيه. وقد رأى المسيح طريقه الخاص بجلاء إلهي من البداية إلى النهاية، منسجما مع إرادة أبيه ليفدي العالم الشرير، فتقدم إلى الموت بمشيئته مزمعا وأتم تعيينه. ولكنه في الوقت نفسه تألم لأجل الخروف الضال يهوذا الذي قد صار له ملء النعمة فداسها برجليه.

الأصحاح 22 عدد 24 إلى 27 وكانت بينهم أيضاً مشاجرة من منهم يظن أنه يكون أكبر فقال لهم ملوك الأمم يسدونهم والمتسلطون عليهم يدعون محسنين وأما أنتم فليس هكذا بل الكبير فيكم ليكن كالأصغر والمتقدم كالخادم لأن من هو أكبر؟ الذي يتكئ أم الذي يخدم؟ أليس الذي يتكئ؟ ولكني أنا بينكم كالذي يخدم.

لم يدرك التلاميذ أهمية العشاء الأخير، وسرعان ما مالوا إلى مقارنة أنفسهم، فاتهم كل واحد الآخر بأنه اللص والخائن، وظن بنفسه أنه الأفضل والأمين والأقرب لله، فجربهم الشيطان حتى في تلك الساعة المقدسة لقطع العهد، لأن التلاميذ لم يكونوا قد امتلأوا من الروح القدس بعد. ورغم ذلك بشرهم ربهم وقارنهم بملوك الأرض، لأن كل خادم للرب أعظم من أكبر ملك في العالم، ولأبينا السماوي شموس كافية ليهب لكل واحد من أولاده مجموعة شموس. إن جوهر أولاد الله ليس الاستكبار والشوق إلى العظمة، بل التواضع والخدمة، ولكن حتى الخدمة تتعرض للوقوع في خطر الخطيئة إذا أراد الخادم أن يلقب بالمحسن الهمام، وكان يشم بوجهه المتواضع بخور الإكرام والمديح من الناس. فإن الشعار في العهد الجديد والمبدأ في ملكوت الله أن الأعظم هو خادم الكل، فقد مثل يسوع بنفسه أمامنا هذا الفكر، وتواضع حتى حسب مجرما حاملا خطايانا، وكما غسل أرجل تلاميذه الوسخة هكذا يطهر قلوبنا الملوثة ويزيل كل أوساخها. فمن هو الأكبر في الكنيسة، الشاب أو الشيخ؟ فجواب المسيح إن الذي يخدم صامتا هو الأعظم. ومن هو الأشهر في السماء، الزعيم أو المنقاد التابع؟ فالمسيح يجاوب إن المصلي المتواضع مكتوب اسمه في السماء، وسنكون مجرد